0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Riyazü's Salihin, Eyüp Demirtaş. Riyazü's Salihin,
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bugünkü konumuz selam vermek, selam almak. Selam vermenin hükmü nedir? Almanın hükmü nedir?